ده ما حلو لكش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير ركض دينا العرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتولي في حلو ورسي تبرا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بك نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنقر فيها هنقر